vandaag, vrijdag 22 mei 2026. Luister naar Arif programma. Even zoiets met assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حفظكم قلب برامج نوناري نعرف اللي تسن مغلقة لدار زي مدين دين خاو دار زي هولندا كل جمع زي الساعة حيطاش مدين نهارا غايت مزيد ماغ 22 زي شعن 5 غير 2026 بنا غا تيري مليح ان شاء الله كانت قريب جنو خطة صبحا زي الساعة حيطاش مدين برامج نوناري مزيد ماغ مغسنين مش حيصر نوناري نعرف نعرف نتبع اللودا غانيتا أنت سكوات القرآن باتيس من ذلك الحكيم جسد أنت حقيت مثلا وصويت مثلا كان ديت سهما ريتين جي راديو من يسمع منهم نومة محمد يحيى غادا عندي بنت الشيء غادر خبار مع رياضة زين بني حسيمة ونشكا كوشي يحيث مثلا عند عدد طبعا مباشرة هذا سويت مرقى لكم قمة كينا زي ساغا حيطاش نديت لقاء نحتك القرآن باتيس من ذلك الحكيم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أريد أسدين الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معنا زيد ساعة تنتع رحيط الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
2: نيخو الانترنت www

0: باري سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتا رح يتشف وبري سنيا FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www

0: ريف. سدينا الريف عدد دي جمهور دي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتاع رحيطة الشيخ وبريد السنيان اف ام 106.2
1: ناخو بالانترنت www.house.nl/arif. اي باش جمعا شكون مغرب برامجنا لا نعرف اللي تستجين دين دين خاو داك وجمعا الصحي تجن بديتها مخلقار وخاض ودر وقت النهار يضا اقو مثلا محمد يحيى غير ندير الحسيمة ومثلا محمد يحيى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ثومة محمد. تحية جميع مستمعين راديو واريف ماني مجان عبر العالم. أنت بركة سندعوة شيء ثاني تنتمنى إن شاء الله حسن تلك حضر أنا ميزي ما تمنى إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتشكر شو رأيك سوى التصدى محمد. مثلا محمد فير ويشك غير خبار النار يضع مرادينش.
2: بالفعل سي محمد رغم انه معظم المنافسات انتهت زين بعض انه توقفت بسبب اقتراب مناسبه العيد الا انه وقعت بعض الاحداث الرياضيه مؤخرا. تنفس تشمه وضا قسم الهوات فريق شباب ريف حسيمي ينعش الامل نسقي البقاء القسم الوطني الاول هوات بعد ما ينتصر ديتي قيل حسيمه على حساب فريق اتحاد سيدي قاسم اللي تعانى مجموعه من المشاكل كذلك الماديه والاداريه. فريق شباب الحسيمي استطاع انه يربح سيهون الغازرو قيم لعب بمناسبه كذلكينتي يجي عفن حضور جماهيري قياسي بعد ما المكتب الموسيقي لفريق شباب الحسيمي يظن ثورة الجماهير باش أنه هو ذا الفن بين مجان وتساند لفريق شباب الحسيمي الشيء يجب شأن أكلي نسقي باتي الهندي يجعل العابنا العيان صحة مصر القرآن بسبب التشيعات الجماهير ينجح باش أغني انتصر باتي الهندي. فريق شباب الحسيمي هذه صفاء نهاية أسبوع باش هذه وجه فريق أمل الفتح الرباطي يارباط فريق أمل الفتح الرباطي يجي يرهن ضد فريق هلال النظور الجولة الماضية. فريق هلال النظور يتعذب المراكز السفلى هو أيضا مهدد بالنزول إلى القسم الوطني الثاني. هو نتمنى التوفيق لفريق الشباب الريف الحسيمي باش أنه أذنها الجدل بصفة نهائية بخصوص مسألة الهبوط وأذفك الموسم القادم أسيك الحساب هذه البلان إن شاء الله باش يعيا الموسم أفضل زي الموسم ونفي جي قسم الشرفي الأول. فريق رجاء الحسيمة استطاع باش أنه وضع فرص البطاقة يغطي خولا أنه وضع يافت إذا البراج يغطي أهلا. القسم الثاني هو فريق رجاء الحسيمي ممكن أن نعتذر بأنه مفاجأة الموسم بحكم أنه الذي جميل يتعور ولا يتظن أن فريق رجاء الحسيمي أنه وضع استطاع باش أنه يكسب البطاقة يغطي أهلا أنه وضع يافت البراج صعود القسم الثاني هو فريق رجاء الحسيمي أضع يافت ضد فريق اتحاد إمزو ورن فتيله حارقه. ديربي ممكن أن نعتبر بانه ديربي حارق يريح من جدل زي الفريق غيوب النهائي باش اذيابه البطاقه الصعود القسم الثاني. هو نتمنى التوفيق لا سواء فريق رجاء الحسيمي لا سواء فريق اتحاد مزورن كيف وثينا جيم جون ضمقران عن طريق المكاتب المسيرين رغم ضعف الامكانيات الا انه مستطاع باش انه في ظل مجموعه من الاكراهات انه اذا استطاع باش نشحن كسب البطاقه ثاني. انا ذاتي طود ونكر المجاز ثومة محمد المنيجي جنتي مانيا نتحيه جميع مستمعين راديو واريف نتمنى مساك قادم المناسبة إن شاء الله باش نعرف ما تبقى من الموسم قيمة آخر الدورات الأسابيع عثينا باش انتهى المجال الرياضي بصفة عامة سعدي غير دورة ثومة محمد.
1: شكاش ثومة محمد صوت تسخن خزم معي كنت قذا كنا ذا نتنقى راديو نعرف القرى هو ما يثمسويت ما قيمة كنا غير برامج راديو نعرف.
0: ريف أسدينا الريف عدد دي جمهور دي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتاع رحيطة الشيخ وبريد السنيان اف ام 106.2
1: ناخذ الانترنت www.house.nl

0: ريف اسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معنا نزيد ساعة نتاع رحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: ناخذ الانترنت www.hausta.nl/arif.
2: إذا سويت مع روح نوض قل برامج نار ونقر ونساعة دامز قروت نقراكم قمة كنا ساعة ويسنين من بعد خبار سولاندي.

0: ريف. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتا نرحيطة الشيخ وبريد السنيان FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www

0: اي بس يتماغ قشكم بدا تصنفهم اراديو عارفني البرنامج عارف زين الدين الخوده نترحب زقيت مثلا سويت مثلا ناغي تصنفهم ناغي تطبع خبري فيسبوك عارف راديو اي بس يتماغ مخذكم نيغ البرنامج ناغ اتارة دينيس ميكون ميتهمان عارفنا ميتهمان عارفنا من ناحية ننع رياضة نن ثقافة لان سلايين نظن نتهمان امزداغ نعني نعرفنا غير اتارة ونتي غان غجم سوار اقل الفنانة تمقران الفنانة ايمان تيفيور أكيس نسيور المشروعين الفني خمزروين الفني هذا نغض عاوض يعني ما ينيشن جديد جيجا الفني بالنسبة غين التاث نزع بعدا واش وتمثنا إيمان تيفيور أختكي نخبري ذا التليفون ملا إيمان السلام عليكم
1: أزول أزول خاك أزول خمار رأي يوداني دان غيس حسان دي غاديو عريف تمني إن شاء الله أتكري مرة مليح
0: أزول أزول وشمثنا إيمان تيفيور الفنانة نظام قران ترحب زيك مدنيتي برامج نهارا نعرف راديو زين دين دن خاودة وشرف ذام قران أكيم سوار نهارا أن صنف أن سوار أن ذكاء أقويوية خلفا ذي عارف نعزن ما خدزي شي حاجة كوشي مليح
1: الحمد لله كلشي مليح الزغديني هو هالزوي فكني ومارا يتصل تصل لأنه خويج المدة طام قرنت زغمي يعني تصغمي وتغاري شو شن التواصل موج اليوداني تغاري كبا عن زغمي بذي خار نهارا
0: أني شي القادم من أني ميخنز زوان السيور نهارا الغياب وانيتي ذم قران جن غياب ذم قران الغياب الفنانة غمشم لابد دا غاس ديني عندو شتر نهارا يمكن ما الأسباب ديني الغياب وانيتي قبل ما عن السيور أخ يعني أخ الغياب وش مثلا إيمان السيور من دعنا إيمان تيفيور قدم يخفين متابعة الحال أغلبية ريفيين تريفيين قاسنشم مش هو خام من داغي مسحي السانت مسحي ساتنا أن نعرض يعرف يمكن وسينش من دعنا إيمان تيفيور
1: تيفيور عارف 32 سبوسة بذخر غنوج دي 2003 غاري ثلاثة ألبومات مولي محمد سافوي تون جينت ونير ألبومان كارو وطاس نيوذان جمر بعض نيوذان سنن غني جنو ولكن وسين نشينا نشيت تغناجن رحني رحني تعتقد أنه هو ذي بوشن شان تدافع ياريف وتقرحني أغني جنرحني ذي ورا دونك قصني وذن أربعة سنين إلا دغني جنور بعد لا ألوغ مشتو مني قبل نشري الدومين ديار الموسيقى خو رحر 22 سبوسة وعاد قايت كمر خو بريد لأنه الهدفي نزقم زوارو هو أنا رتيني في التراث ناخي زران نشتغل موسيقى نخناريف وتنصيود وجويري في نواهامي إمارة مهمي اللي ويدود دي دون شتكمر
0: تما باش توضع الموسيقى المزيخ الموسيقى ذريفية العالمية يسقان استعرض
1: مع الله
0: يعني جانو هذي زمان تتم قرانين يعني مخني الأغنية يعني خاصة لغة المقطع نحن نغايد ميمون مقطع رائع جدا يتقيم خالد وش مثلا إيمان تبعت حنز وكيم السور على تما تبعت حنز وبدأ شنين سنتيزي برامج نغ عارف انتارة ذينيثي الفنانين الفنانات نتحاول ممكن السيور كيسن مساواض مشا بالنسبة لشم سبق السيور ذا نتي دار ذيو عارف نزوان السيور الحقيقة على ضوء أنيني إيش تدوينا ينم تدوينا أني متبعة حياة ذياغش الصدع مغا جي الوسط سوى التواصل الاجتماعي السور داقس خ يعني خيمنو سن الوضعية أن تعيش الفنان لأن السيور دين جيخ يخفين مغيدها السيور دين سيسم كل ماشي الفنانين الملتزمين الفنانين الجادين ذي عارفني تاني تعرض التهميش ذي المواطنة يمكن اذا نستوى مختصة التدوينة ثاني تيوش مثلا تيفيور ان هذا المنطلق مزيغان ان بذا غمسورنا
1: ألو مش زير بدت أمانة خارج المبدأ ذي شو ذاتينه أنه الإنسان عم مصدر كاميرا يتوريخ النس غاش الحاج مرحق خساتيني خساتي السيوض ونش نعومي قي اختدويناني واجيبو السواخي خسينوها ولكن السوارخ خمار الفنانين ناريخ لأنه السناخ وتواريخ أنه دينا الطاس نحذريين تحذريين ناريخ تشتغلن وتقل موسيقى وتقل إنتاج الفردي يعني الإنسان ويتمقاتل باش هذي الصفغة غنيش باش هذي ياوض باش هذي اشتغل ولكن في نفس الوقت انت في ديج الاختلال دي الموازين لأنه هو دي البشرة الفرصة مثلا شستوخ دانيتا مثلا شستوخ تجري بينه الخاصة مش لو مني خبر مش الخوك تازي 20 سبقوسان شقي دي المجال توس ديج الفترة يمكن غابخ شوية ولكن عمات مس بدخ موسيقى ربدت وغاري جديد ربدت وغخدمه ربدت وغاري ولكن في نفس الوقت ديج الغياب نيخوصين خشانة الغياب ما تغيير زي المهرجانات زي التظاهرات الثقافية يجنر وقت بعدها تغى على الأقل على الأقل ما روى نخدم شادي المهرجانات على المستوى الوطني بعدها على الأقل دياري حسينة نخدم ناضا نخدم طنجة تغذيني مجموعة المهرجانات على الأقل تري جم صوى ذا جران شفينا بالجمهور الناخ يجن متنفس يجن فرصة نشتغل لأنه نشتغل في آخر المطاف فنانين تشتغل نخدم مؤخرا شان سنين الخوز بقامي لكني وتريس لاحظم أنه تيرينت مثلا تظاهرات ثقافية ذي النظام ذي الحسيمة ولكن ماني جال فنانين ماني جال يسمون يمقران وتفذورة ريج خبيت انت سنسيور عاود دي انسيور وطنيا دي المشهد يعني الثقافي الفني وطنيا انت تعاود ذي النيج التغييب رادي المهرجانات الوطنية رادي الإعلام السمعي نخل المرئي نخل المقروء نشتي نخبي ونجي ونشتنان هومي كيخ تدوين النيل تازو خد عبر خلتيائينو وفي نفس الوقت يجني داء تمني خلني داء نداء نتازيف أذياف يعني يضيوض غا الجهات المسؤولة
0: يبوض انت بعد حاجة انه يبوض بزاف ذي وذان النداء النيوني وقد زيد رشم ردود الفعل يوذان التفاعل وذان كاكيدس ذيني جوار لا يحتفى بنا كفناني هذا الوطن اسمي مثلا اول ونيتي تبعت الحال لا يحتفى بنا كفناني هذا الوطن يعني مين عنانينا مين متحملش مسؤولية بعد الوضعية ثانية تعيش الفنان الريفي الملتزم انسي وروخ نشم شيخ الفنان بشكل عام لان يمكن من يتعرض الفنان قل المغرب يكمر ماشي شنو نهران انسي وروخ الفنان الريفي الجاد الملتزم من متحمل المسؤولية قمسي ثانية تي
1: نتحمل المسؤولية بكل بساطة مارة الجهات المسؤولة في القطاع الثقافة يوداني قيت برماج
0: وش ماذا إيمان؟ كاميرا ورين كاميرا ورين
1: مش زاش اللي قدرت حمل المسؤولية يقع الجهات المسؤولة القطاع الثقافة طبعا أو المسؤول خمانايا يوداني قيت برماج المهرجانات التظاهرات الثقافية على المستوى الوطني يخزي يعرف يخماني مادي دميتا لأنه شي مثلا قيت غناجنا غني جمازيغ كواجبون دي شانت ماسن غنيت قنشي نقان خديت مواتا ثانيتين دونك مرانش مثلا نهارا وفي خبو يخفينو مثلا وتيف خبو مثلا يوداني كيتباع وتيف تنشي غنيج عارفي حضاري الإعلام الوطني دي البرامج كي عدا ديك الفازه وانت في شيخ تنخذي دي المهرجانات الوطنيه المعروفه وانت في خفنخ مثلا ها خميتي لي شان تظاهره ثقافيه مغاطه التمثيليات مار الانماط الموسيقيه الفنيه دي الجندي دي المغرب الا نشي فمن اللي تيتجال كنطرح مجموعه التساؤلات
0: وتما بالنسبه جوج قسين نظن ذينكي ماشي النقابه راه ماشي النقابه الفنانين ذينكي ذياري الفنانين الريفيين غادي نشي النقابه شي اطار تمون مذاكس باش تدافع خاص صغاركم كفنانين
1: نشطرها وغاري ولدي جل فكرة خاخ الموضوع عن النقابات نشمش ذات نقبر نشت أمان خديج نحاجة أنه نشي الفنانين قادرين نسيور السيور خي خفنخ وقادرين ندافع خي خفنخ كوري جنز المنطلق نس كوري جنز الطريقة
0: واخا واش مثلا ايمان بطبيعة الحال التدوين اني قاعد عرف مخدا من غيج انتشار مغا زيغ واخا حاول ما يمكن كي السوجه غادي مساوره ونيتي زريغ ردود الفعل يوذان يوذان يجن تعجب بس تعجب بس الفنين يوذان غام بزاف يوذان بطبيعة الحال مشجعين وتعجب بس الفن تيفيور يرفق نشم كي بطبيعة الحال ديال المهرجانات تشجع نشم زيت رشمتي غلا تعليقات نسن ذيني مع الفنانين نظن فنانين عقرني خفن سنداقم وفين قانا مينا يغم الشغل السور السياس النق ما مش شغل السور رنشنين يعني نفس الهموم نفسي منو سن أقنا الفنانين الظن ذيني وذا نظن قانا يكروخا قل حقيقة الفنان يكروخ تثنيتي وتحدي الجعاذ بوشين حد نظن أسي البوديوم ميزي الميكروفون روخا غي هون قل حقيقة من المراغاس روخا وزن الصوت ويسر يثغز دواخ ستارد خا خيو ذا نقا منايا باللي روخا قل عصن تعيش روخا وسائل التواصل الاجتماعي قل فيسبوك قل تيك توك وزيد وزيد وزيد قاك الفنان يمكن يفرضيخ في ناس برا ما ذي الشركة حد نظن هذي سويس ذا حد نظن من ذني ذقب بورا ونيتي
1: نيشان وسائل التواصل الاجتماعي خد دور يجن يجن يجن توافطا مقرن تمار المواهب وني غاي جاش الحاج زما تعرض لوسائل التواصل الاجتماعي ولكن يوزان توني شي حاجه مهمه ان خويا جا ما يسمى بالبوز ديال التواصل ديال مواقع التواصل الاجتماعي دونك ما خصك تطوض غيوزان ماشي بدات مني جنب سبحان للاسف تذ وليت الواقع ثاني تذ الحقيقه وزنا شات مصنوفه تفاعل انت شنو دان ديال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن وجب الطريقه اني غتوقع لانه ماشي نتوارى مارا ديال لي ريزو سوسيو يدوري جنو مشان ملوث الطاس دي سطاس الحوايج اغلبين الحوايج وتجيبو صحن دونك ما خصها تطوض الطاس غيوزان خصها مثلا مجموعه المبادئ الناس مجموعه المسرعين خصها تنتج غوانش واش مثلا شخصيا وزن ماخشا مشى الزخا كاين خمم شتو غادا يمشي زي السنني وزان زين هاي مزوار والزخا ضل خفن غورا ونيوذان سلوشن سميني جاني الصباح طرس النخناري في موسيقى وتجيبوش شن حاجة
0: وأتمنى ولي أنه الوسائل التواصل الاجتماعي ذيك استفاه بزاف خصتني مرفه مغمليح انتفاه هذه اني مصرين جن
1: بادت يوذان للأسف تمونخ اختفاها الحضيض الحوايج جن وجيبوا الحوايج تصحانين الحوايج تميجن بنية خدمات ونيت هذا الواقع وزما شاف مصنوفة
0: يعني أنه المشكل مرة في مغا مليح مشكل مغا لأنه يتغيما جي ونيت صناثن ذيني وذا متبعات حيت عجب

0: محترفي.
1: بالضبط بالضبط. من يجي جاني أنا وخمود تزقمي تفهت ذور غاسي جنوع الشرعية يزمر وقت غيوذان قاناش أول لمني وجبوذ المليح ماني يخصوص في الجعشة يجنر وقت تسد كتار تفاها يطس أرميت ذور التفاها بالعكس أخذ دور يوذان تمونخ تفاها كتار زينا تمونخ حواجي جان يعني غاس ديس نت رسائي ديس نت الحواجي تصبحاني دواز الواقع يدور نتعيشة ولكن في نفس الوقت نش أقي حاضر هذه الذي المواقع التواصل الاجتماعي وتفعلنا كي مجموعة يوذان تشكاخن ويتقوى ضيب الحب إنسان يتقوى ضيب التقدير إنسان من يسفار رحي يسفار رحي يسوفر
0: شنو العلاقة ذلك ذي جروبا متابعة الحال إذن متعجب الفن رائع فقدن شم فقدن شم فقدن الفنان ينظم رمان ذي عايز من سن فقدن داخل من الساث جي هولندا جي روتردام الدين هاخ ذي مكان نظن جي بلجي جي لث فقدن شكم ولكن نخان من نسبة شم وش مثل نعطي فيور على حسب من غير نخانش تغير ذي نيغا ظروف نظن ظروف نجم خاصة زي جم جيشمت أتسبد شوي حاجة الفن وجيشي غاس شين علاقة شي حاجه نظن تسميتها وجي توسن غانا شي نتسن قبل لي ايمان تيفيور غاس ظروف نظن كثير وقت يخفي ناس ومن بعد تبرات ورغه الميدان الفن.
1: لا بالعكس معنايا نشتي جنر وقت توغى الانتاج الموسيقي بالدخل لانه ما نمشيش ما ريو دانسن يجنر وقت توغى نشتغل نشتغل الفنان عزيز البقالي جنمو داز كوامي سنوات نشتي نشتغل مره تصدي جوسترا ارزق الفارق نتاي من عابري الناس مش من عابري زينو عواني منايا نسبدي جل فترة وجيبون سبد ولكن كثير وقت النخ كل جني خضاي جنو بريد مختلف ولكن مش عمص نسبد موسيقى وعمص ما تسيد فان الدعوة مثلا ورفضخت مش تقيداني تاردة وعمص نسبد موسيقى نهاي مثلا مري سبدخ يري سنم يري مش فغط نيقة سبدخ كاين بالعكس
0: مش عارف باش نسمع الموسيقى مش عارف الدخ نيشان نيشان واش مثل نوتيفيور والحقيقه ومن النشي قبل الاعداد باش والسينما واش ممكن ما لوقاش شي كنستوار نستور عاد مشى شي مقطع ميرانتي شي مقطع رمزي يعرف راديو هذا نيت مباشر ما ممكن ما راهش ممكن حتى
1: مرحبا اكيد اكيد لا يودي ونيتا الاهداء كني وشكرا لك اني وخلصتي ضافا
0: واش نترحب زعيم
1: مره واذا نغير
0: حتى الشرف النظام قرانا كيم السيور واش مثل نعطي فيور الفنانه الرائعه انا تقدم شي
1: وانت في حسن زيزران زيزران نهار

روعة روعة روعة روعة. شكرا شكرا خازم الزاوج. واش مثلا في يوم المغاني يتم غتمت النظري الجغية وانيتي اللحنة وانيتي الصراحة تما بدون مجاملة ما كنتي تشكر تما ديجن اللحن جن يتيشي تما من ميت النظام يتوراغ يدوراني نعرف قواند زاس الفن الرائع الفن الجاد واش مثل نطي فيور من تبعات حالو خاش نستور راجل حقيقي يعني حالو قواشي مليح التفاهة ذابح وجي ذابح مؤقتا ذابح الميدان الفنان الجاد مهمش مختواليش مفوز يمين ايا واش مثل نطي فيور واش نستور شي حاجة من تبعات حالقي قي الامال قي من ديوسين

0: شن بعد مخت ولد أوفو زمينا يا زيلو عيم ينجرخ
1: نشتواريخ أول خطوة بعد الأمل برا ياسر بدا تجاني سوختو نشي فنانين أصلا نشي تعيش الأمل تعيش مين تجاني صح تعيش أنه في الشاذير يحسن نشتواريخ أول خطوة بعد يخسى الفنانين ويخسى صمت النيمة يمي نهار يخسى السور وجبوا درعي بالفنانين مارا كل جنة بدي سيور في طريقة الناس نمش أنا عقبها أو سقطين مش نقبر أنه أن تستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي باش أنصيو تبرات الناس وأنصيو من زين صحيحة لأنه شان يمان ما رسقاه شان تمسرعين تويز داب بغي الطرف الآخر أنه شك صافي عجباش الحار قاشك مستسلمي الوضع ولكن ما ران كان سيور يمكن تمسرعين تبدل
0: تمارس محتوري شنو منه تما دوان انت ديج دبراتي ازداقم غال الفنانين ايريفيين ماني مجان فنانين الملتزمين فنانين يجي المهم فنانين جادين الملتزمين سنيني باش السيور انا ثنين تفهموا غاسكي شنو تفغن السيور انا ونزن وستدوين انا خشي نظن تما دوا تبرات نصور
1: صحيح ان السيور وجبو ان السيور اثنين طرق بنادم اللي عبا طبعا في الراي النفس وثانيا انسيور راس موسيقى انسيور راس موسيقى لان راه برمدي ذا خصني يسمعوني غنخدي عارف نتوحشي في الزوج موسيقى نسن نطز قمي ونظريش نحاش تجريد نسن زعما السيور نعبى الراي النخ نعبى يعني خشن حاجه ولا نختعجب شخصا الوضع ناس بغات نبدل وفي نفس الوقت نكمل ديال الابداع ونشجع ياويا لانه ثاني تا مهمه ويمكن ديارف مؤخرا نتاسف انا وغنخطين شا نشجع ياويا نخسر خايوه ياويا ما رانت وراشني جن زين خاص مؤهله تزيدوا غني جاري في باش المستوى يمغى نتشجع ياويا غزاف باش غادي يصيوض ما راه يوض قنوض مره نشتري امان خزاز
0: واخا واش مثلا ايمان من الناس غادي يمتبعات الحال بزاف اللي مبغيني ذي وذان ديري فيا ذا يعرف النهار ذي المغرب العراق المغرب اوروبا تعجبس بزاف الفنانين تعجبس بزاف لي البومين من ديد من الناس غادي ذي وذان اينا شي متشجعا ولكن لان روخا توارد اذا الزوج مزان كي بوديوم ولكن نتحكم من كيمين اني واحد سن من الناس غادي ذي وذان اينا يمكن ذي باش اسم زعما دشم شندورا كي بوديم ثاني تي جروب ان ماني مال مهم اسم زعما الزان الانتاج الجديد كي الفن
1: اول حاجه سوختيني انه نشت واحد شكني وطاس توحش خذيري خ بوديوم تحس تشجيع النين وانا تحس خ الزاخ خغم بابي وداني بيتسن رفراحات شحال ما انتو غايتري غاريج الإحساس خميتاس تغناش خدي أوروبا أنه أخمي كذيك استخاري أخمي دي زارن أخمي زار معرف ونش نفس الشيء فتوحش خمانا يا الطص وازوخ سنينيخ أنه مش حرمي ما انتري قيمة خوي تسايدا نشد الإنسان دي آخر مطاف تسايد مومنتوسنا نضوع فقاها سنانا يا وي سقط غوالو صافي يمكن تقدر وقت بنادم هذه تبدا لي هذه كتخسر الحاجه النغليت ولكن شحال ما تسناي ميساجات نيوذان قاني توحشيش توحش موسيقى ما نيتشيج القوه ويتشيج الامل اللي خصها تكمرخ لانه موسيقى نخنارف طرف نخنارف يسداج غاسيري ومشى النس يسداج جات نغنج مليح وصن الصيور
0: نيشان ورخم ثنين ديال تمقران بزاف كي اعمال المعدن روخان سي ورخ خمن ديوسين بالنسبه غير ما ينشين مشروع خدم الدياس نتاع الكاديس كي المستقبل بالنسبه غير يرغنوج
1: حاليا نقات الدريج البحث ضام مقران خيزران وأصدق صراحة خدم خيجور نيجني زران إن شاء الله قريبا أسجلخ لأنه يعني نشتواريخ التراث ذو النيل الأساس المخنشين وإن شاء الله هذه تورتها يغني جادي لسجن الطريقة طاصحة أنت ذي سيرينت يعني ذي مختلف خميتوغا كي قبر فإن شاء الله قاعدة طاصنا حويش تسبحاني نقي خدمة خاصة إن شاء الله
0: مشان واش من ايمان مرين شي حاجه واش مسقسي شي خاص الزواق السيوراد قا ميكروفون اش من عراقي شنو بالنسبه لي نشرف مقرا حكيم السيور ام تصنف مرين شي حاجه نظن زوتيني دي ناغي تصنفني نيت تصنفني عارف يعرف هذا نيتي دي الاثير يعني خاوده من ديوتسن نيغ دي بدا ناغي تبع خبري فيسبوك اوري شنو مثل ايمان
1: نشكش من عم غيليخ بعد شكرا لك اني وطاس لأنه أمسطوا وضعين تقرخوا يجن أمشتغلوا في ما يجن طب مما يجن طواس باش أستواصل خليو داني سوى يوداني داي السنن قبر نخليو داني وداي السنن شاين كنا وقوحا في تعرفن لأنه قادم دي الأجيال دي الجديد رخوا ديني ودان وداي السنن شا أخا في تعرفن زي البرنامج يعني تنوي فشكرا نطاس لكني وشي نحداج الطاس لكني ونشنو كني ونحداج طرق باش نتواصل نسي ورخ فواجي دان خي تعجيب نخل فواجي ودان خي تعجيب إن شاء فشكرا
0: نطاس لكني شكرا ريش مدى مشي دان الوقت مشي دان قاشين نشرف دام قران دان تيدي مرة مجنا كم السيور دان تيقري ستوديو كي ذي إجن دومات دانتا دانت بالفن ذريفي دومات محمد تمسماني يزو أمين نشوار امات محمد تفضل
2: السلام عليكم
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله نتقاداش مطاس يعجبك الحوار اللي كيدير في يقدر الدين زعما يعجبك الحرطاس ومرحبا زي مغاره ديون عريف وتمني غم
1: الله يبارك فيك
2: تمني غم يجن تذاث غزة تزيرات ان شاء الله من تمني دي الحياه المديره ان شاء الله شكرا نوتش
1: ان شاء الله رنشتك وتمني غش مره مني شنند مره مني
0: صحيح محمد تمسمني انت غيت قلفن انت قل حقيقة قاس واني تسمى ذويث نسلم الريفي غاس انت كولور جي جي موسيقى ينس سلام الريفي نومت محمد مرخصة عندك ومت بش مثل طيفيو قاقا غيت تسناف مرخصة عندك شين قطعة إهدائي وش مثلاً سنتي زعل ذي وعرف أنت قد يغذير الروعة روعة النبوية قاش كتبوا تبوية نية والسير أقل عود والسير ما وش مثلاً نطيف يوقع روحين رقة
3: دي غادي يشد ديسكو يخفي سوا
0: أسيك شين
2: إيه مهم أن نجيجن زري يسهر بودي سير مرس جيت الحين تغندر شخطي سهر خفي التعر
0: أوكي المهم الإيه دا يوش مثل نطيف يورا سنتي زيار دي وعرف

0: هذه هي هذه نصيحة الزيارة اللي عرفتها. سير أمة محمد.
1: نعم متقادش.
2: أش متقادش موت التصوت ما وتمني خ أمني صراحة تمني خ ما مش زريق الصوت نهارا يعجب يطاس الصوت يعرف تما ماركة غام ستيل نموحد يعني ماركة الصوت نموحد يوجبو ثقلد نخمي المهم الحنج ورق طغام نموحد يعني مش اذا متسريق تبارك الله خما الطاس والله
3: الله يبارك فيك الله يبارك فيك ورنشت ورنشت مني غشي صورة في غزات وتمني ان شاء الله هتسشى الفرصة انا مزا وما قلقا عن غنجك ويويا
2: ان شاء الله
0: سيتي معنا مسورة ان شاء الله ما قلقا انك دقيقي استوديو مرا دامنا كذب وش مثل نطيف يور يا أمت محمد يا زويني شو سكسي يا أمت
1: نور الدين دخل غدرانش الحوار انتقي ذاك وش مثل إيمان تيفي يور وسابقا وش مثل إيمان تيفي يور يعني ران قاكيز نشيني جوم سرقي قبار كارفين وستاش موسبعتاش وخاز عقيرة قدا كان غاجة عقب ذاك كان عاود من جديد ينشكات سوطاس وانتثغاني يعني كل تعريف يعني وش مثل تيفي يور معروفة
0: وتبعت الحال
1: شكات سوطاس قوماتنا غدانيتين محمد تمسامري ورانتا معروفة قدا غدانيتين تمنى ان شاء الله المساكن كيجو مساكا دنيتين جماعه
2: ان شاء الله
1: يوما ما تشكاش ما تشبث نورتي في يورا وريك هذا ما تنرد
3: رانش تشكحني
0: وطاط واخا واش مثل نورتي في يورا مساوره مغدا من يوسيد ايطار وخان دوينا ني ايطار مخن سي ورقه المهم خصني بدر من هيا غير خص الفنان ريفي زوج حضر صغاتي نسديدها واش نسيت زاره ديواري في القرصني وذن متعجب الفن الجاد سي ورنا اثنين الدافع عن خوذنين باش دعنا اثنين سنوشن بوديوم المخا المهم لان روخا واش مثل نطيف يور مخ سنترش من سنت حسن زداقي باللي الموسيقى قد الموسيقى قد الذوق ان كوني وزما تناقش الذوق ان كو فرانسيس ولكن واخا من خصها كلشي الاذواق دايرين بوديوم من يعني نزون شنين واش مثل وريش واش مثل نطيف يور
3: زمان يا قهرن شين وزما مثلا دناوي شان ستيلات نفرض خيو ذاني لا دوني اختفي دوني ستيل اختفيري لا بالعكس بويداني ريم مارة جاني وذان تد الموسيقى فتوس راني سني سني اختفيرين جمو وذان تشتغل الموسيقى في جنوع معين وذاني تشتغل الخطورات يعني ميادي ميادي راني سني اختفيرين لأنه نغمان مقذين يمشاني كورشي ولكن حكي كاريدي توقيعان يعني جن تغييب نسموني مقرانان جن المال هي يتقف نبقور أما بالعكس الساحة الفنية كل جن كذا غسير يمشنز قاعد يستيل الموسيقى
0: نشان ما تمحنده شو سقسين ذنا؟ زيد سيور
1: نيشان واش مثلا تي فيور كود عاد قد كان غادي تينا ما خص اسطر بيد غمت محمد شين ديسكون سلام الريفي ما قال محمد
2: هذا الروخ
1: واش مثلا تي فيور شي ديسكون سلام الريفي يا جو مدام تي كذا غمت محمد
3: سميتو غي طوم زيان طوم سميتو غي تعجبها سي جن جموسي كان لارتيست نخام قران سلام عريفي جموسي تقانا سين عيد مليح مليح مليح شن حاج سمو
1: يلا بسم الله

0: تسريب.
1: واه تسكني ذاك ديما الطس. نحاور تخلي نقي ان شاء الله.
2: يا تي نقول صعب انا مارا وخذ وش انتي فيوري كان طن هذاك.

0: شكرا شكرا
1: لك. تبارك الله خير تبارك الله خير.
2: الطز قموا ديسكويا مني زعجاع سنين وقت في تسلعو دانار
0: محمد تمسماني مغامل
1: نخانو
0: الفنان نارذي وعريف أنا زونا ذي وعريف نيلا ذا محضان نسلام الريفي الله يرحمه يمكن واش مثلا تفيور شنو القائج نهار مقرا نهار غير الشرف ذا مقرا شنو نسيو راكي ذا نسيتي ما مخ مني غادي بالدر ذي واذا الفنانين مقرا اذهان اثنين نغطو نزا كيس ما مخ نزويث اثنين شنين الزويث اثنين وان ميخ عزن اوارين من قارو واش مثلا تفيور مساورة وانيتي مساورة غدشي ذا نزقارو مش غدشي ذا نقارو ان شاء الله
1: أولين ونزقارو وشكرا لك نيوطاش لأنه نهارا صحي سيختي جنر فرح طم قرنت لأنه عن طريق البرنامج نتنوم زياري في غاديو يجم صواد الجمهورين ومني ميجاس وزياري نخذي أوروبا تواصل كيف نهارا مجموعة من الأسئلة مخجوخ باش نتحطص من تمسرين شكرا لك إني وتمني غاهم توفيق البرنامج وانتا تمني إن شاء الله تسجل الفرصة كيومي رخديني دي ستوديو إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: شكرا لك محمد تمساماني خل إهداء نغني جنيا سبحان سلام عريفي وسلام عريفي الله يرحمه يطغيما يجنزي الفنان يعني مقرن إذا تفتخر
0: لأنه يجيج
1: الإرث الموسيقي
0: يمغى وطبحنا الطرس نشان وش مثل إيمانات شنين مغذا مني غنتقاذ الشم ونفاح الطرس نعرغ ونشن نتراجع الألبومين من جديد نغير راح نخي الزران أشم يدغيفغ إن شاء الله أتفاد نستيور ذانيتي ذا رذي يعرف سواء ذانيتي جيبود أجي ستوديو نغن ستيور مغن عرا خوري ذن تليفون وش مثل إيمان نسيتي مام توفيق النجاح إن شاء الله جدو ذاتين بشكل عام ذاتين الفنية بشكل خاص ونقرا ذي من سيوينا شين وقت نذي إن شاء الله
1: ذي من سيوينا يوزك النيو أيوز
2: أريح النيو سلام أيوز أيوز تبث نطي فيه ورأيت بس يتمع ذاك شكما قبرا مجنع لا يناري ونقرقهم قيمة كما قبرا مجنع
3: أريد أسدين أريد في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكون جمعا نزيد ساعة تسعة نرحيطة الشخو بريد سنيان FM 106.2
4: نيخو بريد الانترنت www.

0: سيغن جنا نتمثلنا الفنان نور إيمان تيفيور أنت سد عون الجارو البرنامج نهارا سيتي ماتيري هذا ما كاين غير وقت تاع سبحان قلنا نسوي على اعلان والموعد ناكي هوم انا الجمعه عندي تسنين ان شاء الله ونلقى لكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنسى رح يتشف وبريد السنيا FM 106.2
2: نيخو في الانترنت www.